j'adore la police et sans pas sexiste et sans pas raciste. باش يدراقي قال راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال يديني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراعي من خلوة خا ما تاكلش التمار.

0: ريتي العالم دي بريمي شي واحد ضحك مع تشارلي ولقات كيشطح القاعده دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي ما كرهش ينتحر سي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرت الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعه نتاملو نتسائلو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقه عريان الله حي الله ماس والناس تغوش وراه كفر بالقران لنجيل التوراه جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبو لعندي عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب تويش ما بالاداب جلس يا علاء مرشاح من العذاب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز كيزوفريني ولا الهوسات فوتني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ونام ونتاحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي تربي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل اللي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا من گابه مشت سنم